لك برو هكا برو هكا برو كالين هيك خلنا كل دران برك الله هيك خلو لك برو هكا برو هكا برو هيا برو هيك خلنا كل دران هيك خلنا هيك خلو لك برو هكا برو هكا برو هيك خلنا كل دران برك الله هيك خلو لك برو هكا برو هكا برو هيا برو